0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وأحثكم على طاعة الله وطاعة رسوله لعلكم ترحمون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Orang-orang yang benar-benar beriman tentu sangat memperhatikan petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala maupun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang benar-benar beriman tentu sangat memperhatikan larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala dan larangan-larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak dibenarkan orang yang mengaku diri beriman melakukan iltibas, pencampur adukan, dia melakukan hal yang diperintahkan, tapi dia juga melakukan hal yang dilarang. Ini tentu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah nyatakan dengan tegas, wala talbisul haqqo bil batil. Jangan kalian campur adukkan yang benar dengan yang batil, yang salah. Wa taktumul haqqo